دني رسدا في كل شيء مع تفسيري اللون أنت سبار الذي وجدني ثمنا وقد سبت بما أبوي اللون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والأمد

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: dafa wax ni khasida dana yeggale mourid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya yusilu murid at-tarbiya li fil jalal wa murid at-tarqiya
1: ghuddi as-salata wa as-salama abada lahum kama sayta man lam yahbuda
2: ma nga dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man picc nak ndax man na wacc fa allah ya dum xef ñu ko del ball ci xel de ko ne man ñu wax wax ji kon man may yeen ñi koy nekk li yene allah ñi koy degg bam jaral leen di ñak seen alal ak joy ñoy ñu wax sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay bi yëpp
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
3: قصيدة دي يقل يتيالا دي يبن يتيالا توصل أخلامي جل الله عابدا إلى خلوتين والله أبقى كما أبنى
0: سرين بيوحنا نسمى قصيدة يدفع داق شيطان إذا كتبت أو قرأت هلولا إبليس فورا مع من تقولا تاب مبين دي ما مجانج إبليس دي دولون بلغان
1: أضوب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تشديم واشكر قدبيا
3: ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحد قد سنتو بانينا نعم بندم ليالا جنا بغي تنبوالا بندي كاي باح يب والله لا يواني ما قال يقصد
1: بدرام ولا نبي ولا وشعب الكرام
4: رينتو باوخنا يتنا كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل من مني ميدي سمع خصيدي ci lawhul mahfuz la len taxal
1: rudamaka idalida ya man abadi bi mughdidihida
2: ganna neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama xajeem yi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
0: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la saxal leer la la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalal al amkalam washrah sadra nang ko leer la abdur
1: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكني
4: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركه سما مبيندي يي غا دي سي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: ما بايد ابليس لخير ابدا visa risa ba kulla man lam yabuda
2: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawin li ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
3: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi yi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaaiku tiba hajat qasaidi quluba ahli badr wa sara li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik takko man di ma

لسان رب الانصار لا اله الا الله لا اله الا الله يا مسخ الجن لسان رب الانصار لا

دعاؤه قد كان يا نبي أسنة الحجبر والإتاب دار الورى في الأقوال لوجرة

0: لأن ملك ربي لا ينتهي.
1: عباد من عباد الأولياء والمرسلين وعباد العليا. كوني لونا وفي خد القديم وجدوا

والسماء ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له ولهد وسرمدا بالملك والأمد الفرد أسد عنا والإله الواحد وأنا أحمد رسول

فلتؤمني يا غير مؤمن يا خليل جلني إليك لا إلى خيرك يا ربي فكني أبدا واخفزني يا

أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن.

مزمدي على نبي والي والأمدي رد مقائد لدى إلى لدى يا من أباني بمخجل لدى أوصي لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني زلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصي البشارات للزوج المدمنة مد لكل موزن وموزن.

مدد مامتي يقول كن يكوني يا من يكون منا لم تكوني ناجيتك اليوم بي

واغتغتل بي لأوزل الذي أريد وانفعي بي الورايا مغنيا هن مدفعي بحاو تخصد الدري بالمنتغى وخدلي ما ودو سوى التقى محاو تخصد

ليتوجه درب المسلمون إن الذين ظلموني خملون نعد مدرتي كذاك الكبل عن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مولى.

مع اليقين وفادي تاب نزرتني فإنك النذير مع تغيبي إنك البزير سمد خوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل بفيدان ردت لي

مسليا مسلما على النبي بشر كل أغرب وأجنبي واللواب للمسلمين فرا يا من ما أني لزا

دي تالف كيري سال البرام مراكايا شرب القمام فديوان مي فلا يخد بيدك برام بلا لفهم كيبي أرسي باتين يودي سوك دام تموي جاسي برامم تموي ووتا تيانين فرشي كوسوف دي موتم كن كيليب لصب برامم ملاق نغرم تزاير أكباتن مخامام فوخا ولم ينبرام.

سل جاي لرب فافدد يا المرام كسوبك دخ نحن دخ دف بيول تواتم دخ ليتنا تبخ كبيرم كساقن سانق فاو

0: dudig lelu bon dudig lu kudul baram do moy ngir ti du bew ngir mbek lu reey reey du beug du bañ du faale kudul baram du jaq du reet du jaq la du fatte yonen ta masla
1: tawal أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحيي

زلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أو البسارات للزوج المدمنة مد لكل موزن وموزن.

waaw sarma dan wadab nafi ya karim ya muhaymin li yasjib walil ladhi yu'min afisu zunmat ghayr mursali عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم نظر العزيز عجلا وبشيرا

عتتنيل جميع دون الزلبي ولتخود زولا وقت طلبي لأوزل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا هن مدفعي بحوت خزد الدري بالمنتغى وخدلي ما ودو سو التقى ما هو تخذ دري لي.

وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد زالين الجبا مددت لي مدد من لا يخفى علي شيء يتلي بالأخفاء نفيت كل ما

عمدا يسوق سرمدا لخيرنا اللي ذا سوخا اجمدا قلوب جملة الإذا توجهت لخير

ليتوجه درب المسلمين إن الأسيلة ظلموني خمل نعد مدرتي كذاك الكبل عن امتفت مدرتي والبلوى بفضل مولى.

مع اليقين وفادي تابا نصرتني فإنك النذير مع تغيبي إنك البزير سمد خوصلتني.

مسليا مسلما على النبي بشر كل أغرب وأجنبي واليواب للمسلمين فرق يا من ما أني لزا

والكل بالبسر سون خلاب رجاء وحقه وملك في أبد ما لا يراه ملك بناء يعلو وليس ينزبل أمام بارز الغليف منزبل.

محمد صلى عليه بسلام وسيلتي لولي هذا الكلام فراني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل

بريتي الخديم لمن لو كليتي لبار حمدي ومن خالفني أباد ملك الذي ليس له مباي لمن كفاني يسوي النباي ملك الذي ليس له مباي لي خادم خاب عن المباهي نجاني الخليم والخبير وجاد الواسع والكبير.

والوعد لي في رمضان نجزا أجر لزيمة إندولا ينفد وسل لي ومختار النفد خدمة خير العالم.

ما خاد للتبذير والتكريم أغتيتني ما الخلب أنسى كل ما مدى من الدريمة والظلمة كافأني من مالك فنات بما لخير ساخ كل من جات أكرمني بخله ولا أوآت ربي ولم يكن لك كفؤاً أحد ناجاني الله المكرم الزمد تناجيا بي كفاني الكمد وجعل الأكرم أنفع الكرم وقدرري بخير رد للزرم أسأل

0: مسلسلا مسلما على مسلسل الخلا نجاك عبدك القديم مسلسلا مسلما على مسلسل الخلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكبر الروح
1: مع المصطفى والله مخلد صفوي وسقت

0: أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: مع المصطفى والله خليل مخلد صفوي.

عز الزمن عسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا عز الزمن عسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا عز الزمن.

زمدي على نبي والي والأمدي رد مقائد لداء إلى الرداء يا من أباني بمخجنين.

سلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أو سلبسارات للزوج المدمنة مد لكل موزن ومؤمن.

نزل بي ولتخود سولا وقت طلبي لأوزل الذي أريد وانفي بي الورى يا مغنيا هن مدفعي بحاو تخذ الدري بالمنتغى وخدلي ما ودو سوى التقى محاو تخذ

والفيدان حمدتو حمدا يسوخ سرمدا لخيرنا إبليس سوخا أجمدا قلوب جملة الإداء توجهت

ليتوجه درب المسلمون إن الذين ظلموني خمل نعد مدرتي كذاك الكبل عن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مولاي.

مع اليخيم وفوادي تابا نزرتني فإنك النزير مع تغيبي إنك البزير سمد خوسلت لي في رمضان ما رمت منك قبل بفيدان ردت لي

مسليا مسلما على النبي بشر كل أغرب وأجنبي وليواب للمسلمين فراب يا من ما أني لزال

والكل بالبسر سون خلابي رجاء وحقه وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يعلو وليس ينزبل أمام بارز الغليف منزبل بالله آمنوا واسلموا معا بل توصلوا لوجبا.

كفاني الأرب والجلال. سبحانه هو الكريم والعميد، وكل من لم يوني فهو كميد. تسليم من لا يواجه الدرر، على الذي بكفاني الخرر. جزاء من

محمد صلى عليه بسلام وسيلتي لولي خاد الكلام فرعني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل الوحيد.

عباس البرية الخديم لمن له كلية لبارك حمدي ومن خالفني أباد ملك الذي ليس له مباي لمن كفاني يسوي النباي ملك الذي ليس له مباي لي خادم خاب عن المباهي نجاني الخليم والخبير وجاد الواسع والكبير.

ملك الملك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا ثوابا وجزاء والعدل.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiener FM ak Jant FM, indi Lergue FM di Bati Jam, jappalante ak wolante gu and ak yaaka.